0: ساق حالا خنچی دژینادی از راه در نکت بالاتن خوشحالی سراز و دیو نبست خوشحال.
1: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.